اساساً داشم اما انا هنا و بشكل مزيد بلاس دو بيبر خياري شو لكا لقل شنو بيتر بشتغل عمدو؟

0: باوك حصه كام نالكي لاخوي باشر
1: انا والله انا صفتي مو باوشك واه
0: حصه كام نالكي لاخوي باشر دوش خوينك
1: خوينك شي طالب كات
0: خوينك طالب انت الزورة
1: واه
0: ديريش كا
1: حصه كات جياني خوش بي
0: جن هنا منالي جاكي
1: بلا
0: خوي رويلدين بي منالك عني رويلدين بي
1: درون نکن، شر نکن.
0: ای طبعا، آره ولا.
1: باوکی تو زیادتر چی نسی حدی که زود کردی؟ چون آموزگاری کردی؟
0: ولی یه مز زیادتر دست باگ بی، پیش امین بی.
1: بله.
0: نانتر بی. ملادیم.
1: استیان پیشترش.
0: ولی دو سال لیرم.
1: آه پیشتر چی لادی؟
0: لاتین آلب.
1: آه.
0: دیرش کاکا. نان دربی درگات هدی
1: وای درگاه بکی تو ولایی که بو بو مالان تو خوب پیاو یعنی وا
0: ای پیاو یعنی
1: اینو یک لخدمتی او خلق کرد
0: لخدمتی خلق کرد تا اتوانی پیاو تیپ که بیک پیاو دیگه بیده بدم آو حد دیتا وا
1: باشه هندک جار باوق ک نصیحتی من علاقه ک آموزگاری ک او گنجا خود او من علی زور لجوی نگری بس يعني بس دواي كان صالح إن جابوا يدري كيفك كأم سير بهاكم كليتي بس زبط أنا بمشي وعزيخ
0: أين الراسقين خا؟
1: بلى
0: أو أين الراسقين إيه كتو خوتي تيعي مني هر كسي كخوتي تيعي مني تو تو دايكو باو ليش شو بس دايكو باو كمصلحتي بنالي دايكو باو حموك هذي هر كسي غيك على مصلحتي بنالي لو عنيه منال هاي بيبقى مصلحته وباوشي
1: بيه. باع منال يعني قدر دايك باوشي نازله.
0: بيدهم لا إلا بمصلحته دايك باوشي بيه بس باونا قد بمصلحته منال ينبيستوا أو كان مشكلة لدمي درجة بس خير أبو منال كده.
1: شيت.
0: لروي كسابت لروي أخلاقه لروي. دسپاچی و امانت و لحم رویقه
1: یعنی توانی بلی انتنا خوشویستی دایکو باوک راستقینه ببیه مصلاحته
0: ببیه مصلاحته خوشویستی دایکو باوک لوانه منالم منال های بیه با مصلاحته دایکو باوک بس دایکو باوک
1: بس اول دایکو باوک نوشه تا
0: نخیر اشتنیه چکه او قصه ای که امرو او دایکو باوک ای که لمیشکی
1: گنجی استا منالو بکشو بکوراوا تا چند جورایلی دیکو باوکن
0: امرو اوی زونه ماو من اون دیکه من جورایلی دیکو باوکی خوام ملوانی امرو منالکا وانه بی بو وانیه لبر امرو سوسیال میدیا تأثیری کرتو تسر همو تاجک
1: راست فرموی
0: همو تاجک مشکل يعني هاد يشتي كالبو توا هاد يشتي كالبو توا خويا بستانا تشيا من اويك ايزانم لتجربه جياني خومو ايزان نمخون دو توا
1: تجربه كالجرينجا
0: من نمخون دو توا بابلي
1: بلا
0: بس بسر خوم هاد نبوني بسر هاتوا بوني بسر هاتوا تنغانا بسر هاتوا شتم بسر هاتوا بس لو أنا بنالك أوي بسر أوي كبسر من هاتوا بسر أو نهاتوا إيسا بسير نهاتوا بس لو عدوا صلاة البسير جاك إيسا بخسين كوت موضوعك كوت نار راحتي هو حل كردني أمره توزي زحمة

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راسيت

قستم عدي عواد سروكي لجنة داراي عراقة لو قصيك الوتي كرتي بانك قيمان بتي بانك بازرقاني وأهلي وإسلامي كان من روبروي قشارو آلنجيري وآلوزيبو نتوى لسروي هموش يانوى بريارو سزاكاني قنجيني أمريكا بسر أو بانكانا أوي ليكوتوتو كا ماملا كانين برتسك بوتوا جولة داراني دولتي كان من برتسك بوتوا وجا كردنوي جمارك لبانك الاجتماعي كان من لا ماملا كردن بالدولار چونك ماملا كردن بالدولار يعني قدا خكرا أمانة همو كاريگريان هبو لسر بانك كان بويا عراق ناچار كراوا چاكسازي لبانك كان يبكا رخص نوي بوبكا وكاتشي زور لبردمنيا أمانة كات هم لا نيو دولتيا متمانة لدسته دا وهم أمريكا رنگا كيشه بو دولاركي دروس بكا چونك نايويد لم بسرو بريا بردوان بلناردني دولار بو عراق بويا همو هنگاو كان دستيان پي کردوا چاكسازي لبانكا كان عراق بكريد وصالي داهاتو بمشيوازي استكا ايشكن هموی کوتایی ببیتو سیستمی که دیجتالی پیش کوتو به ماملا کردن بشی زوری ببی با الکترونی کاش لبازارا زور زور کم بیتا و استا ام هنگاوان دستی پی کردو سالی دهاتو بتماین ببینین بزانین گارانکاری کان چین لبانکو لدهرهای عراق ده.

نزكي حفتة مليون برميل نفط هنا أرتينا دون كجدا عراق زتر لسه مليون برميل روجانا أتنيرتو قريبا سن هنا أرتنا النفط أبريكا بندري جيهاني تركيا رجع هنا أرتنا بشصت زار برميل نفط روجانا زيدا كريا أرشان دا وزير نفط أماجه بيشان دجكريا كو عراق روجانا زتر جا سي مليون برميل هنا أرتت لي وزارة النفط روجاكي بيشتر زلال كرنا يكي دعما شابو يتشاند دا كوهنا ارتنا النفط 2,600,000 برميلة روجانا باس مقصير سبارت با عريشا كيميا بانزين ادبجت كار انانا برهم النفط غالك زيدا كريا روجانا نزكي 3,000,000 لتر بانزين برهم تنين ليش بركو غالك تهتب كار انان و گرتنا درتنگا هرمز و شریجی آریشا کمیا پانزین دروز بیا دیگل اوی چند دیجدا تکس کریه که با پانزین گران نبیه وک خواه سبنه صرف بابتا که دی جدایش وان بابتا ترمبیل که اتناف آخری ده ها تو چو زیگزاگ ده ها تو چو خالق بیزار کرد. او ترومبیلا و اتناف دیمن آن دادرت که بود. چوا سر جادیان هم بلزت شد هم جی زیگزاگ ایت کت. و شو بلی کم مترسیه بو سر خالقی و سر وی جاده. هر یعنی دی کریاره که اند دیار داره که بیزار کرده یا جوانینه یا شارستانینه سر جاده. شوفير أبا بكر وديري يا سايجي نابت يعني شوية يا سايبة أفا السرجة ده نابت تنو كده هات راجعدن كو أو ترمبل يا هات يا جرتن البتة شوفير يا ترمبل و ده برابون يا ساي تقل إنكر برويجي بيش دقتة سزاي خوا أو أف كندا السرجة ده أكريكري اما اتنا دماغیا بابتن دمشمیرا به دینام خوشی آدم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بيدكت روجانه پتان تلم به هاي فارهي دفانت چنده جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخه كان لقال يا مدى سانه

قلت لك كما ساي خانا هم كذا كذا كم تري هم برادر دي دان شنو قوم سم مجموعه لي ربون فيلم مليون كري فيلم بي فروش قلت له بخو ما تجمع الدين اللي بغا بغا كان دين دان شنو روج اللي راه منه لسليماني مجموعه خواتي دين بوكركو دان شين تو بيو كم هو قلت امام دانا تم برشا كم للسينما ما انا اتزوج كلوبلي تاعكم مجموعه كزور كلوبلي جهاز وانواع اشكال هشمليم دا فاز زيازمه هم يابانيين تكريم الى خارج او كريمه لبغاء يكرم لسليماني عين المجموعه هواثي وقوم لسليمان كمن شاركين كسن فتره فتره ديام بوكر كوك تدين لقى باندان شن تد اما يكرو الويريك الويريك يعني امي فروشي اما يكرو ما قشي شكا تقريبا لي حوت ما لما روش حوت انا ما تشارد انا ما اما سيتيانز مليما دوان وقت امام هي او من قيتك من زوج ولا لما تشار بقدمه هو بكرين هالستيد الما تشارم هي اتعلم بتسوك كان دور الشزانم هي دور دو صف فيلم هي بس اما انا فيلم يان جرانا اما انا صف فيلم هي بس هي ورقه كريما فيلم هي بس 400 دولار كريما حتى هي حسب فيلم هي فيلم هي بقوته جرانا فيلم دا ناو دار صف فيلم هي حربيه انتصار العظيم او فيلم باي سي ورقه فيلم هي بروسي او باي 400 دولار حتى فيلم هي كابوي بسطو بنزا بسط اه ام هوتا صوت خير ما نو يعني بي زانا ما نبي حزكن بي كان السلدان او سام بعين داني ترم كري زول مي لمالو هذا منيا يعني حزم على في المغنيه مثلا زول سيري في المكان في حزم على الشوي في المكان مثلا بكركا مكنك يشكان هاي ميكانيكي كي زوان يعني الشوي زوان من سي سي شوي كازور زوان اما عينا اه حزكن اه ايش كان سيري كين تبغى السينما دا بنيه خوش خلق بوي دي بس بكمي نك بوك زاران زاران اوش تي دي درسيت فري بدايه ناكو تار بانو قفاز بو خوارو قفاز بو نانا ايما كباش بحالي خوما ايما برو صداتا شوما بو بينا الحزم على السينما كي تشجي زياد اه تشجي زياد ترى خوش ترى دا او فيلمي كسيري كلا شاشا كاو خطو الشخطي تاعي هو خوش كلو ايا يا سو فيلم ملايا وين صالي بنزاني وصوبرمانا شتي ترى خوي داتا شو زور تأثيري كالسينما سقطي كالخوي السينما تاو انتهاي في هذا

0: جميلة جليل أتوانين بلين دايكي موسيقاي كردية
1: سليمانية أزبومة دو حزار سسوا بسالكاوية راسي تيرو خان خاتم
2: أستاذ برهمي بشي كردولوجي بو كردان أتايستات چي برهمي كيها بوا و چی باشی کی بو کوردیای
3: کوردستان بو من تنها لسر زمان نیه بلکو لنو دلو یان من دا جگی هی
4: کوردستان استغه کوردستان استغه

لروجاني انجام داني كوبونوي صالاني كومالي قشتينة تويا قرتوكان لنيويورك ولا لاوكي كاني بارغاي رخرا وكبونا ميداني الراستقيني دبلوماسي لكاتيك دا لسر سكوي سركي وتاري فرمي بيشكش دكران لپراويزي كوبونوكان دا دانشتني تواو جياواز دكران دبلومات كارانو سركردي ولاتان با كوبونوي كورتخاينو بپلا هولا دوستايتيكان وفشاري دبلوماسيان خستقر بوكم كردنوي او قرجاني بسر جيانو بتايبت ناوچي الرجلاتي ناوراز دا زالبون لا جورا داخرا وكان دا باس كردن لخالهاو بشكانو دو زينوي درفت بو آگر بستو راگرتن يالو زيكان لپیشيني كاركان بو بابتي گرمي گتاري سروكو كوبونو لابلاكان ينجو

0: يعني
1: مزور بصراحة والله ببغداد تانا يعني ولا سر أوشتانا
0: بغداد سلفي ناردوه يعني سا بغداد وتويتي بروبوزال لكم بوبنيرا بركيب بون مونا دم مليون به
1: باشا
0: تول لبري أم دم مليونا تشالاكين بوبكا أما كراوه

0: من يعني بالين ما كهات ما وشونا أور نيم وبدعوا أمان جكم هي أمان جكم زور زور جورت ري لو يكيا أور بمو برا بردوب زانم أواني بيش خو من شيان كردوا نالم إيشيان نكردوا نالم كاريان نكردوا بلام أو دهاتي لبردستي أوان أبوايا يعني لبردستي أوان أبوه لبردستي من أبوه كاري زيادة المكان
1: يعني ساوي إيه لبردستي بقية ونيك على لبردستي أوان أبوه
0: لصاحبين جيجنيا
1: شون
0: بضل يعني
1: أي شون بولو صاحبين جاءوه متشالشات هكذا كا توزش كمان أي خمسار أول
0: هذا كمان بلين ما أو روجيكا بوما ساروكي لقي لجنة أولمبي قاسي أولمبي 23 مليون دينار قرض عربو بندوس راولة ما
1: يعني بما يكاريش نكهاتي بل هذا صار قرض هاتوي
0: قرض البوم
1: قرض لشيء
0: أوش تاني ك للرابردو أكره ولا لجنة أولمبيا بوم البجي ماوا من لماوي أم شوار مانجيا أو قرض ماوا توا أو تعلق يعني شو كردوه
1: يعني والله يعني تو قرض كله دعوتو
0: قرض ماوا
1: تصورك ما بزمان مانجيا كان خريج قرض ناو بيت يا جماعة حساب ويا ديك
0: دوما قولي خريج قرض ناو
1: بس قرض دعوتو
0: بله
1: ما تيا كردوه ولا راستي والله سير ولا مو
0: نامي ويش بشي وينم بلام أويك يستاهي
1: والله مو يستاهي زود جاوز براستي يعني بقول منا أوي من بيستو مال بابتي أرشيف وبابتي علاقاتي يكتيا كانوا أمانة أنا من رخصة أوهم بباسكا وزور زور قرينجا تكو جاران زور برشو بلاي بيو ديار
0: باوركي يعني من ما هموش تير من زور صريح ملقصة كردنا وهني خلقيش هي يعني تنانة جرأتي روبا روبونا وناكم لبروي جريء ملقصة زور صريحيشم زيادة لا سيو بينج يكيتي ورزشي من هي لشاري سليماني كدسم بيكردو لقال يانا لقال ريزما هنيكي باشروا هنيكي نازاني نسراوي بكابو سروي خوي
1: اي شون در
0: اما يعني قرصة توبي ما مالبكي لقال كسانيكا بيالي نسراوي كم بوبكا لتشون توني نسراوي كبكم
1: زوريشن
0: الان برو کلاشیه که نسلایه کم بود روس که ولی چون تونی کلاشیه دروس کم اما رخس نو ورد کاری باور که من لحظه‌ای ریش عشی و هب و تادو دانیشتم کلاشی اداری یکی تو آشیا کنم که تنانت خلی کارگریشم کرده و که چون نسلاو آراسته سری خوانه کن خواری خوانه کن چون دعوا کاری کن چون پروپوزله باور که کم کرده و سری یکی تو آشیا کنم که کرده و تم ارشیف می‌بین من یاری زانی توپی دستم لرابر دوا. هیچ کم هی وقتی خوی کل دوری عراقی یاریم کردو. اتحاد عراقی هیچ کی با کردوم که من یاری زانی دوری عراقیم. استاج هلم گرتو. شان عزیب او پناسم واقم. الان منالک استا لیاری که بونمونه یاری تایکواندو. لحال جاردی سلیمانیه. لعنتی وشی فلانش ده. ام یاریزانی هلوجاردی سلیمانیه یکی تی ورشیکا الم تو پیناست بو ام یاریزانه کردو که ام یاریزانه 40 سالی تر بمنالکی بله من یاریزانی تایکواندو بم له 8 سالیه له 10 سالیه له 12 سالیه نیه سروک یکی تی بان کردو الم چن ناو جیوانه تی لیکی تی ورشیکا چن ناو جانی نیو دولتی تی لاینیه
1: نالی نازانی
0: نا لاینیه نازانی الم چن اکادمیات هی نازنم. الان چند فرقت هی الان نازم. الان چند هالی ورشیت هی الان زورم هی. الان مجموعه بره الان نازنم.
1: ای چی ازانه؟
0: اما
1: سرکاوی. ای چون خواهتوش شون آنها؟
0: خوی که شکه ازانی چون بوا؟
1: که دینم.
0: نالم کرچوکالی ها بوله ایشان.
1: اصلا ما باسی کنه کار مان کرده. ایت بالا آنی پیش خومن. آنی پیش خومن هست کم لگالی و شام مرتاح نی دبروی ایشان کانتر رخصتو.
0: ازانی چون تو انسان هر طبعی وای اصلا یکی لمن بی باشتری ایش کاتوزه غیری پیبم. حزم بيني لخون باشتريش كا يعني إنسان طبيعي واه نايت بشتم بقري خل يعني غلطي بكم بلام أو غلطة أو وتشاكا خوا خواي غلطي كي تو غلطي بكي بوبكا بدغلة دروة يعني من زور بصراحة قساكم يعني بلي دكتور محمد بوع قساكا نا زور صريحم بويا ناشرين يجبوين للاي سياسية كانش تنانت وكوباري ورزش أمنا ورزش بشكرا وتوا سياسيا كان كوتوي أنا أو فلانة كزاتو وأزلي بين إنه هاتو دواي باراكا يعني أما
1: للرابردو
0: بلا بلا للرابردو أما بوخوي يعني كاكا باراكاي لجنة أولمبي وانيا
1: بلا
0: أم هم

من لا روماني من علاني جركا ايش الذي منا هرجوانا كان كمن خوم بيم جوانا لغزري بربلدي كالا لايم يوفر شكان وقصابه كان برو من زور ياد ودي جواني من عليم لوي هي هش كاتي كاتش مو بجول جور كان ويا دوري انا ملاوين راستي رنقا او اسودي لناو ميوفر شكاني بربلدي كوري اجرم رنقا لشقامي نيويورك وري نجرم

0: Kata baš, što ni žal. Hvala vaš, škod. Hati to vaša, to vaša škod.
1: من نشر ولاي كاد زوريان
0: خلصنا
1: حريص نكده بس ورجران يكي لو صفاتاني ونري ورجران امشي ودار الشنويه
0: بيوندي بالشعريتي فزاينا والرومانكوه او بياوا زور دير الشعري هي يعني رنقب شاعر بنكي من زوريان متيابو جزور بامانه الشوكر جمه براستي

0: بشكية بي لب برنامج جناب تانا كان رمضاني بارا لما البرو خصم كردوا كهجار بوم نبوم كني خانو خرزار بوم بصعيد عليهم باش نبو همي ليروا سباسي خوا سباسي جناب بكم سباسي وخي خوا زنبكم كهو كاريان كردو
1: هاو
0: كاريان باشان كردو
1: الحمد لله
0: يعني الأخوة بزاي بيه أو أنا من هالسنة ومن هالسنة
1: الحمد لله
0: وواصي أخير وزارة وواصي جنابته ولما يكوى دوبارة سيبارة سباسي على كم دعوة كرم لخواي قولة ما عندي ليش من بجناب يشتوى
1: بس أخي
0: دوبارة ونزبت دوبارة دوبار كوى كاقالش إما كينا الدنيا وى
1: بالا
0: مع رزي المو مشترك
1: والله وايا
0: بس خواي قولة نبيت هلا ناكا بس خواي قولة
1: بالا
0: إما هم مع رزي المو هلا والله هلا كان هلا هلا تحيا هلا يا بتشوكا هلا يا قولية والله محمويان قابل شاكر نوان لبري دوبارة نبيته
1: واه
0: اما رجعنا جاري واه كبر هلاك لنا بنيك يا جاري واه هلاك وكانت مشكله وكانت الجغي خويني اشتكي خوردو وانا خاصه حاب يقدر مالك خوردو مشكي لشويني خويني هلاك
1: بلام
0: حمي قابلي شاكر نون خلاص مخي كورا
1: بطل نهايه واه للرجاني خوت ابي تجربه خوت اشتكى بوا استبه علي بزاني وبوبي بوانيك بو جنابت ودرسي لي اول قلت به
0: بله ونمونا كاتي خوي كبارز وربو مشمان ورا قلت ابو بكر خلو غجاري ندير بارا قال شنو كي خرج كاين كري ابو جارش بر معنا قلت كري خلو كما نعده سيرك بو ابو بسيط ريشتا
1: اما بله مسيح
0: كري خلو كان سيرك ابو بابي ششمان نعده دوي كبر خاون خلو هذا سرت اي بوت كاك ابو بابي ششمان اما هليا
1: واه
0: ما متواني بركاتي خوي
1: دوك انا متواني باش كوتي كي يعني
0: توني ما بيدم لكاتي خوي ما مو ما يك بيدم ولا منم دوا اما هلا يا ولا من اخوان بزايبيه قابيل شاكر دوبو هلا كم شاكر دوتو
1: ليش
0: دوا كم مصبلا همو مسلمان كي خلق يا مشارع همو كانجيك همو كاسيك يا مشارع كان هلا كان دوباري نخنوا كان كان شاكر دوباري نخنوا
2: زور زر من بملا كي خلقاني خرابو لا حظي خم طبعا بعد جا شي قصه بعد جي قصه يعني كراس بيتو انا بس باجي قرص
1: بس احمد راس بيتو
2: راس بيتو بس باجي
1: باجي
2: بالي باجي شي قرص يعني رجعنا دروات رجعنا ابا
1: اكيد اكيد وايا درنج هسه بهالك انا كرديان زو
2: والله هستي بيكي بس سيلكي او كسخرابانه كبلانبل هلاكن جاري وايا تحمل شناكي بس بصبر الشهبي لقرانا
1: باشا
2: ابي نتشي تو لقال يعني جاري تتيك الله بيت
1: باشا هندي هالله يا خومان بالبسيل
2: بالي
1: و خومان هو كاركين بويك توش هالله كابين واتبر يا ركلا يا خومانا هندي هالله الشيء اللي ركي خلك تروى يا ما توش بين
2: واي
1: زياتر خوت هالله وكردو يعني خلكانك كاركين انا
2: بوش هالله اكيد خلكانك جيكا بس

أنا طبعا أسر كوتون كفزو بيزان طوبة كانوا نستو أسر أو هلا طبعا هم كسي توش يلا بس هلا تا هلا كوتو هلا هي بعد كي قصة هلا كم بس أنا تبزو بيزاني وازيدين

0: عيب مرور جانب حوالي أبنية
1: هم من مرور بخصوصي حوالي شاب
2: نعيب نيا
1: أسايا
2: أسايا بدان بحالة كاني خطان نيت
1: دان بحالة خطاني
2: بلي
1: دواي شن يك هستكي كهالي
2: دواي شن
1: آه
2: والله كهالب كم لأني حفتين بقى بيدي حالك فهم كمو
1: يكسر هستكي كهالب
2: كدوا والله هر دعني ندقى بيم ناخوشا
1: هنت مرور فيش هنزيب حالة كاني خوي واكا هنت مرور شيء خميل يا خوالي خوزيا وخوالي منك الدائع خو لکان
2: یعنی؟ من خمیلی خوام.
1: خم به حالا گفتم.
2: حسب حالا نیا.
1: او نشانی باشی خودت.
2: نه حسب خود حالا را کتوا.
1: له حالا کانو فید چی بود؟
2: ولی به جاری که حالا نکیتا.
1: جاری که حالا نکیتا.
2: بوره گنا ولا من خوام وام.
1: بود له حالا کانو تجربه ورگت لی ازمونه یعنی بنا منا بچوری که توانی استفاده ببرم ولی کشته بگنی ولی هم حالا توشی من بود. یه و آم مکان آم مالن بود توش حالا نبند.
2: من میخوام حزن کنم. حزناك مو
1: حزجكم قد بهلانكم ان شاء الله قد بهلانكم
2: برامج
1: مشكلة
2: كيش هلانكم
1: والله مثل جيانا مروف
2: انت كتبت شيت تمنوا وردوات بيد هلانكي
1: هلانكي
2: بالي
1: كامله بي
2: بالي هلانكي
1: بد بدلنا وهم مروفك هلاكا

بيدراني كنال هالشو تام باش كاجمير بستو سيو كاتي غرين ترينو بتايبت دوائن برشاتا كاني نوچا كيو منش برجاتا من غلطانا بموم دو كاجمير بوي غرين ترين برسا كاني روش باس كين سرطاش با غرين ترين او نشانا كان دس بيكين علي زيدي و رجب تي باردوغان لا پراوزي لوتكي نتاوي گرتو كان كوبونا و ركوتن لسر كشانوي سپاي توركيا لسر بازگي بعشي قازلي كانو جيگير كردني دسالاتي تاوتي دولتي الراق بسر شنگال دا كريو ماركو روبيو وزيري درو امريكا راي گاندوا پشكوتيني گورل دانستانا

0: لم دو روجي رابردو دا برسي كوتش براني كورت اكيك بو لا جرين ترين باسو خواسا كان سروكي كومالي پنابرگرا وكان يوروبا وكستوكاري كوتش بران دنگوي دو زينوي هجده ترمي كوتش براني خلقي دفري راپارين لدرياي ناوراس کردو وقوي چالاكواني كي بواري كوتش بري باسي کردو بكر علي سروكي كومالكان لامياني كونفرانسي كي روجناماني دا راي جيان لمانجي ازاري رابردو چارنوسي ديان جنجي كود لليبيا ناديار اوشي للانا بيوندي دارا كانكر او كاري كسوكاري او جنجانب كان بواش كراكرني چارنوسيان كسوكاري جنجا كان دنگو كانيان رد كردو ورايان جيان بيوري بدا دوتشونا كانيان كورا كانيان لليبيا دزگير كراون داواشيان لحكومتو لانا بيوندي دارا كانكر او كاريام كان لغران وين اي امش دوي او ديكالا روجاني رابردو رانش پجداري كلا أوروبا دادا نشاد لبواري كوجبريش دا كاركا رايقان ترمي اجدا كوجبري كورد لدرياي ناوراز دوزراو نتوى كخلقي ناوچي رابرين جا قفتوغوي زياتري ام بابتا كم لغا زور باريس پجراو عبدالله نوناري پنابرق قراو كان لأوروبا لقلم دا بشويكي راسخو بوي كبزاني چارنوسيام کوچبرانه براستی چیلی هاتوا براست پیش رو سپاس مام در فتح براست همه متن بخشی و بگمان کسوکاریم کوچبر کردانه چاوری ولامه کی راست و درست کن یعنی لکات که سروکی کمالی پنابره گرا و کن لرمی کردوسان حوالی دو زنیمی هجده ترمی کوچبر رتکاتو یعنی به دوری خواهد یعنی ایو کنیناری کمالی که لاروپا بس دو زنیمی یازده ترمه کن که رادستی هیزی دریای ایتالیا کرد بنمای زنیرکی یعنی براستان لسرم امارتشيه وچون ام جاوازي للدوانا كانش يعني رونا كانو بو خزاني ام كوج برانا كبراسي اسال قلقيا نازانا ككركان يان دزگير كراون يان خوانا خواسا اوهي كراسي رو داوكا اوهي ام كوج برانا خنكاون
1: شو باش فرجخان شو باش شوي بارستانو بناراني كان الهاشتو كردستان يعني عزيز باش لحرشو يقبن فراسی کمال پرسیار دروز بو ما و چن روز کپیسی با ولام دانه و چن پرسیار چن ولامشی اکادمیه زانستی لیر ده بو همو لاکتیب گن که املاکات امر و دعوانه ده ابی چیپ کین سرتا پیژوی ام هوسل نو حریم کوردستان و بتایبتی لنو میدیا کان شاد دروز به سرتا دوباره کینوا ام کوزبرانه حجد کوزبری حریم کوردستان اما بدوی ده اولاتی حریم کوردستان و اینکه مهندی شان خالقی دوباره را پرینو مهندی شان خالقی شان شمال و بوی همون لعکتی و گام بدوی چی وین کار دوباره می دیکن و باست لحظه دکوی بری کرد دکره اما حالا دوره لنا دوره لراستی و لا لا لا لا برواری هشتی هشت حادثه روی داو لا دریاینا و راست لا نوان لیبیا و ایتالیا لا بریاری لا روزی نوی هشت حادثه کتر روی داو لا دوان زی هشت حادثه روی داو روزانه کارساتی

0: نفر كان بوتي شاعت حالا كاني أولح زيك كوتونا ري أمانة بري كراون بأودا بغوتي أو كساني أو كستاوان بارانيك أو كاراناكن ألن إيما تاشوينك أغاما ليبو جيرانو غرانو بوليفيا لكاتك دا أم هوالانهن وترم هي لدريادا حادثة هي لدريادا رداوة ولكاتك دا كوملك حوالي نار رد بلاو بيتو بقشتي لبيجو ميديا و لسر تأثير أوروبا وكهرمي كردستاني جم حوالي بلاو بنوا إما الليرة دا أبيت شيفكين يك إما من لقل كسوكاري أو دا كزبرة ببردوامي لبوين دي دابو مهندي شان زور بداخوا ناسي هاي خوشم درسون زور زور بداخوا
1: باشا
0: بلا بيوين دي دابون أراستي إما وكو كومالي برابرا قراو كان بوي همو لا يكتبغا كونتاكتي ايما دولت بو دولت دزجاي امني بو دزجاي امنيه ايما لسر اسي فرمي بدو اداسو نكين
1: باشا باشا يعني
0: او بدو اداسو
1: كاتشو
0: نكين كامل
1: اسا امهج دا كوج بركة لا شانزي ابو لليبيا وبرا كوتون كازدان خلقي هرمي كردستان يعني لقصة كانت أم مدركو يعني ببي بدو دارشو نكانا أو بي وان ديانا شكل لغا سوكاري كوج برا السيوبيا كانا كردوتانا دوين شوين وكاتي أم نقوم بني بلا ما يعني ديارنا ما نكا أما كيبو يعني لا شنا وشيكي درياكايا أم رداو الرياوة
0: زاني برجع عن شو أنا بأو كونتاكتي كمان هما لقل أو أمان هشتي هش كتاقصا كأم إثيوبيان لقل خوش كيش كردو أنا كأو خوش كان لأوروبا أو كس أو أفريقيا كان هش
1: باشا
0: تام بيجوا لقل أوان شخص أم كردو أمان هشتي هش أجان لما لقي خوي بول كردو كان إيمش بينجي هش كتا في وندي أم كسكاري أنا كردو زاني جوازي شو أنا امر داوا گومانك يعني گومانه اما نو هيس بلگيگ نه چونكه شاد حالگ نه يرو داوا كه زندوبه لناو يا نابو به بتوان لروي تحقيق دزگا امنيه كان به شواد شي فرمي و تيلي ور بجيره بو هيچ كه لام له اسد نه تو نه هيچ تي بله صلا صدي ولا هم كه دي جاهم دي ترم هن يرو داوا نه روزانه حادثه رو ده ام بهنه دور حادثه تر رو داوا بلم لهمان كه ديشا اما احمد صعب هي انه نري دبلوماسي حكومات العراق كل ليبيا يا راس بردراو كبزين لدناو بندي خانه اداريه كان ليبيا دا شي هي كان كل لي دزغير كراون كهرم كردانا ني تقريبا ني اوغا كردي تري جام بدوي انا وين هندي شان لمانجي سيوا وين هندي شان دواتر كيش اماني زانيري كي اوتوما بردن نا كردو تاسال شو دزغير كراون يعني شان بس انا تو بلا ما وي صبرت بم ده حولاتي هرمي كردستان دوباره اكمو اگر حادثه جوي دامي اگر خوانا خواسا هر شتێك ڕوویدا بە لە دەریادا بەڵام چەند وێنەیەک بڵاو بوونەوە کە ئەم وێنانە بڵاو بوونەوە تۆ ناتوانی هیچ میدیایەك هیچ کەسێك سەد لە سەد لەسەر وێنەی کەسێك کە لە دەریایە گیراوە ئەم تەرمە تێکچووە ئەم تەرمە ناناسرێتەوە بتوانی بێی بە شێوازێکی فەرمی بیدەی ئەم هەواڵە بە گوێی خەڵکا کە بڵێ 18 کۆچبەری کورد گیانیان لەدەستداوە لە دەریای ناوەڕاست إما أجر خوانا خواصة ترمي شبه ركاري تندرستي هي ركاري زانستي هي أبي زانست غلامي أم فرسياري همو لا يقدر
1: أي باشا كاك بيجو يعني أما تشني كاتي أوي بوي كبراسي ناشكري خزاني أم جنجانا لهرمي كردوسان أولا نادلنيايا بن يعني أجر ترمكان بم جورنا ناسيتو أبيلا رقي بشنيني دياني ولاني كان بتوان ري ناسنا مكانيان أشكرا بكري أجر بون نمونا هيج بيا ناس ياخد بابلين شتيكي فرميان بينا ببوي كبزان الناس نامي أم كسا كي يعني لو حالتها تشني كي أوي وأولا نشكي كأما أنجامي
0: زور پرسیار کی زور جوانه پر ځخان لره دا اگر لا سنوري ولاتانی شتي اورات اوروبا تربی هبه کاری دی ان ای اسانه ما په وندګان حکومت حرم په وی خلاصې وزارت نه خو حکومت حرم په وی خلاصې لره بردودا خوشتان او ګلی کوردستان همو شایدن که هم کارانه من انجام دا او ترمی لا اوروبا او ګراو ته به حرم کوردستان بلان اوی که اگر خوانه خواسته ام حادثه رو دا به تر مکان هندي شان رادستي ليبيا كرابنو يان هزي درياواني ليبيا حلي گرفنو لليبيا پشكينيني دي ان اي بو هيز ترميك ناكري اگر ام كسب مردوي بلغنامه يان نازنامه لجرفاني دلكان يا بوني هبه وكو ارشيف توماريا كان اما نه پاشان يان بكومل يان تاك تاك شارواني او منطقه نه ان نيز جالير دائما بهمومن صبرك بگرين پيرو ام هوسه درسكين قبل لا انا فرمي كان

جاركي دي كسلوطان لبي لسبيكيوم كاجميرا بداخوا بمدو رودا ودلتا زينة دسبيكم كروجي تشارشما رويان داو عشان منالوكو يعني سيمبلو ماناكي باكيو بيقرديو بيتواني بوي لدزدانيش يعني لتمنكي زور بچوكو كما يعني تانيا كوچي دوايان نية وكو اما كو جانوي او روا قشي اواتا كان يعني كهشتا اصلا بدسيان نهيناوا كنانا دسيان بقوربوني جنة كردوا لقاليا بداخوة لشاري سليماني مرق باشيوازي قدلتزين لدورو داوي جياواز دا دو من دالي بيتاواني لباوشي خيزانا كان يعني نشتمانيش برد او من دالاني كدنيايك هيوايان بو سبيني هال قرتبو لبريك دا تشاوا كان يعني لسر جيان داخس مالاوايي انكر يكيك لمن دالا كان لكاتي دامي خوين نكي دا بغيرو داوي كوا جاني لدز داوا او ايدي كان بغوي تزوي كهرباء ولا مالي خوانا جاني لدز داوا لرداوي يكمو دس بيكم من دالك يتمن دا صالان كناوي ياراريان بوا كتابي بولي تشوارمي بنارتي بوا يتر لكاتي داوا مكيلة نيو جن

0: باشام دينا سر هندك بابتي جرينجي ناو تشاكا وهندك برسي جرينجي ناو دولتيش باسا كي لم تشان خولكي كما ومعنا لا كوتايم كاجميريا لقصة كاني أحمد الشرع سروكي قناغي راقوزاري سوريا ودس بيكم لم يعني كوبونوية صلاني نتوى قرتوا كانا وتاري سوريا يبشكش كر وكار سر كرديكي ديكا لپرسی لی نابردنی چکی کیمیایی سردمی بشار است و برانگارمونی ماده هوشبر گوتی با هماهنگی لگل حود ولات و رخرابی قدق کرنی چکی کیمیایی چلو دو بومبیان لناو بردو ما فی خوشی لاندامتی رخراوکا بدا سنا با گو بسیم گوتی بین
1: وفي الملف الذي اثقل اسم سوريا عقدا كان
2: لو دوسي ناوي سوريا بود هي كي تواقر سكردبو لقال حد ولاد دس بيشخري هنا سكاني ازادي ما راجا بود اخسني ميراتي كيمياوي لنا بردني تشلودو بومبي كيمياي ما في تواتي خومن بدا زينا يوا لا رخراوي قد اخكرني تش كيمياي لقال اجانسي نيو دولتي وزي اتوم بو بري شفافيتو كاردكين لا بروابون ما بوي اسايشي كومالغا سباردي همو مانو پیمانکان بتوندی جواب جدگین. لسر آستی جنگی کراومان لگل تورکانی سنوربر بوینه تقلغانی کی پولاینو دست من گرتو بسر 600 میلیون حبی کپداغون لازیات ل 1500 کرده او زیات ل 20 تورینی و دولتی من هلو شاند تو برنگاری توانی بازرگانی به مروف بوینه تو.
0: سبارت بدو خیاب بودی کش تو کالو برهنان لسوریا دا احمد شرع رایگان که زیتر لسی هزار هیلی نوی برمهنان کوتون تکار و زیتر لسی میلیون و پینسان هزار آورو پنابرش عرزو مندانه بخواستی خوشیان گرانده
1: عادت عجلة الانتاج في اكثر من 3000 خط انتاج جديد
2: سل نوي رو روي برمينا لزياتر لا سهزر هيلي برمينا نوي كوتونا توكار لقل قشكردن لبرهمي كشتوكاليو قشتن بخوب جيوي هاوشاني قشي برچاو لكرتي وزو خدمت غزاريكانو انجامداني پروژي نشتجيبون بنزيكي 2 مليون يكي نشتجيبون لبين صالي ده دودا هاوكاد جيانوي امولا تبريندارا زيات اللي 3,500,000 آورو پنابر على زماندانا قراونتو
1: ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا
0: جا خودي احمد الشرع بشكي وتاركي ترخان كربو بابتي دز بسر دا قرتني برزاكاني جولان لان اسرائيل رايقان جولان وكخاكي سوريا منيتا وهر هولك بدري بودز بسر دا قرتني بابرياري انجمن ياسايش بوشالا كريتا وهلو الشيتا بس لوكا كي اسرائيل نزيكي 500 هيرشي اسماني و 1200 شكركيشي كردو تسر سوريا و 300 كسيشي دزگير كردوا بوشا و دوبات يكاتا و بابندن بجي بجي كرني ركوتني صالي 1977 و بيوست سوريا بقارتا و بو ايلي بيش هشتي كانوني يكمي صالي 2020
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية
2: جولان وك خاكي سوريا دامينتو همو ركاركاني دز بسرا قردني بوچلو حلوشاون بهزي برياري انجماني آسايش 497 كأمكو مالايا بدنجي 123 دنج لكانوني يكمي رابردو قطويتي سپاس بو اواني پابندي آسان اواني جبجي ناكن جاري كي دي كب غري نو بو برياري جمارة 497 بيخوين نو اوي داوا كراو لهاو بشكل من هر اويا كياساني ودولتي قطويتي اوی چاوری دکین اوی اسرائیل پشانی بدات بو مانلو سنورب کشتو کد زریجی کرده سر نیزیکی 500 هرشی آسمانی توپ هاویش 1200 لشکر کیشو 300 دزگی کدنو دست بسر کدنی سوریا کان امش هرشل سقامگیری سوریا دکاتو پیچوانی دیدگای تواوی جیهانا لیره و حلویس ما دوپاد دکینو پابندین بر رکوتنی سالی 1974 داوای کشانوی هیزی داگی کری اسرائیل دکین بو هیلی هشتی کانونی یکمی 2024 دجی حول کانین بو سپانی امری واقع دست دریجه

0: Kotababets, tebe tege mababeti ki cavaz, amcara dine kirkuk. Zor kesan legal baro perştuni temenyan berdama bin lejyan legal hazu xuliyay min dali u lawetiyan. Bacorik yani bishig la hazakaniyan renge aslan modeli nema be. Balam, çejiyan leybinin. Diler Hamid ka haun iştimani ki kerkuka, estaş hazu xuliyay bu sinema ya. Dizi ki bis ameli jora jori sinemayi ya. Legal kasetakan estaş nixi ameru kasetakan bigregranan. Balam hazu xuliyay amwayli kurdu berdama be lekrinu فروشتن یان جپاش خانن شیمبونی دیلر لکمپانیای نو اسا چایخانه کی کردو تو بو به شکل امریکانی بردو ته چایخانه کی دله چش لا دیمنی کارکنو جولای کاسته کان بینه کاتک کارکن
1: ماز 1965 هن تمام سسو یک سالو من رجل صالح حفتانو خريج أمانم فرمان بربم لكومبانيا نوت فتذكر تقاعد بوم هاي تون تجيب كم ناس أنا والله بيزار بوم هسا أم دكانة مقر لي رانا بخوم كنت مي كم ساي خانة هم كي كده كم وتر هم برادر دي دانش نو خوم سام مجموعة لي ربون فيلم ميديم كري فيلم بي فروش تقول طبعا بخوم هات جمع الدين لبغا بغا كان دين دانش نو روج لي رام منو لسليماني مجموعة خواتي دين بكركوك دانشین تو بیو کم او بود اما من دانا تون پرسش کم لسی نما ما نه از کلوپلی تیا کم مزمعی که زور کلوپلی جهاز و انواع اشکال هشمیم دپانس جهاز می هم یابانین دت کریم ال خارج او کریم ال بقا و اکرم لسلیمانی عین مزمعی خواته و خم لسلیمان کمن سوار پیان کسند دت فتره فتره دیم بکر کوک تدیان لگو بان دانشین تر اما اکرم ئاوێرەکەن ینی ئەمی فرۆشی ئەمەی کڕێ و مەگشتی شەکە تقریبن لێرە حوتمەیە لە ماڵۆش حەوت دانەمێ چواردە دانەم هەیە ئەمانە سی پێنج منیمە دوان وەک ئەمەم هەیە ئاوەمەگوێ چەکمێ زۆر گەورێ لە ماڵە چوار بەقە دەمەیە هەو بە کرێن هەڵستێت ئەلەمە چوارم هەیە ئەتێ ئەلەم بچووکەکان دەوری شەش دانەم هەیە دەوری دوسەد فیلمم هەیە بەس ئەمانە فیلمیان گرانە ئەمانە سەر فیلم هەیە بس سي ورقه كريما فيلم هي ب 400 دولار كريما حتى هي حسب فيلم هي فيلم هي بقوته قرانه فيلم دا ناو دار سي فيلم هي حربيه انتصار العظيم او فيلم باي سي ورقه فيلم هي بروسي او باي 400 دولار حتى فيلم هي كابوي بس هذا بنزا بس اه ام هو تا صوت خيو معناه يعني بي زانه معناه حزكن بي كان سلدانه او سام بعينه دانه ترم كري زول مي لمالو هذا منيه يعني حزم على في المكان مثلا زول سيري في المكان في حزم على الشوي في المكان مثلا بكره كاب مكنك اي شكان هاي ميكانيكي كي زوانا يعني الشوي زوانا من دي سي الشوي كازور زوانا اما عينا الحزه كان ايش كان سيري كين تفرو السينما دا بني خوش خلق بو يديه بس بكمي نك بو زاران زاران روش تيني درس فر بدا ناكو تار بانو قفاز بو خوارو قفاز بو نا نا اما که بس به حال خوام ان اما برو صد داده شما مو بین هر حزمان سینما که چه چیزه زیاتره خوشتره دا او فیلمی که سیره که لشاشا که او خطو شخطه تا او خوشکل ویا یا سو فیلم ملا او این سالی پنجانه او سوپرمانا شتیتره خود داده شما زور تأثیری که سینما سخوتی که خود سینما تاو انتهای بی حال
0: مرمتی او کرمه مامای امدو کرجمیلی را بردو گرینگترین پرسنه خویکان و ندولتکان من پیشکش کردن. از شادو.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزش اشدا توشاياني راسيت

لروجاني انجام داني كوبونوي صالاني كومالي قشتينة توي قرتوكان لنيويورك ولا لاوكي كاني بارغاي رخراوكا بونا ميداني الراستقيني دبلوماسي لكاتيك دا لسر سكوي سركي وتاري فرمي بيشكش دكران لپراويزي كوبونوكان دا دانشتني تواو جياواز دكران دبلومات كارانو سركردي ولاتان